يا جماعة لا تجد صعبة مشاعري نمسة دي ما كفرت شي من عناي كودا ألف ألف صارف خطرة طلعنا من الصورة وعد فليعتهم من أدنى شعز ما سوي أقول لك كردي فر الناس يدي مفرتي اللي بيخليني أحس آني ما مرتبك للتالي شي سير هذا مصر أنا معطوط البير منين ما ردتو مترون لنا الذي ماكو أي شي فرقنا ميخلنا نستمر وأبدا ما نغير وضعية تعبانة تخلق من وراء أجرة

فلا تقولون الذي اكتشفت اخيرا الذي راح يكون. ميصير ما تقول الذي ما تشوف رجي على طول يخلي تسرني تختلف بألف صارف تعرف شكله صار خاطري صرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة فجأة تسير أمامك قدامك ما تحس نفس في ظهرك تعتبر أنك يشبك لو ما كان يدير بالك

ما تراونا إلنا الذي ماكو أي شيء فرقنا مخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي طبعاً تخلق من وراء أجرى القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير أصمي أصيب المحكمة تخيلي كود تطور بدون تتخلى تسأل اسمك تمام تروح أخلاقك